عزيغ سغمك لنا لجالة سباي مدمني ما سجل نقالة عزيغ سغمك لنا لجالة سباي مدمني ما سجل نقالة دونو غزيغ سالي ومبك دون غكو دونو غايجي كوم بوير تروي غكو دونو غزيغ

مدرك الابتداء ميمون الانتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تحفظني بها وتعصمني بها من تلك الخمسة وتجعل لي غيرها رباحا ورضاء وذادا إلى الجنة. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وزيلة رباب تزيل توبة النصوح. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تحيات يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت وانتهى تهيئ بحول الله تعالى وقوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واقتدِ بي ودبر لي وكن لي من يوم الأحد في كل شيء وفي كل حال كما كنت للمهاجرين والأنصار وجميع حزبك المفلحين أبدا. آمين رب العالمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل قصيدتي هذه مفتاح الخير ومخلاق السرور بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول عبد الله ذات غربي عند العداء لله ذات غربي مرتديا عنه ويبتغي رجوع لآلهي بحرمة شفيع. بسم الله غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه رضا أوربو فقلت موقنا بأنه المجيب وإنه لي بقسائدي لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى وأخدمه ينابو لله وهو الأكرم. صلى علي الله بسلام وزادوا تكريما في دوامي بآلي وزابي ودمني بيلهم ولياتا بزمني وغادني الله وزان كلي.

جل من توتني قبل كمالي بلا تفتني فقلت يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب أغفر ذنوبي وتصف عتني وردني مكملا لوتني بغير تأخير وغير محني ولي طيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وفرق بيني وبين ما يجدني لشيء يا ربي حل بيني وبين البدع جميعها وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب وعمل مع علوم تندغم

أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدار ما عجلت ولست أستقطب ما أجلت وكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم دير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي أدخل

وموقنا بكل غيب زودا وجلساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من آل الخرب واجعل جوارحي في الأعمال دائمة مع صلاح الحال ولي بداد كل مسلم ونجني من ثري كل مجرم إليك قطعا دبت في يوم الأحد عند النصارى من عيوبي يا أحبي فامحو عيوبي وتقبل توبتي ولتهدني وعجلن أوبتي بلاقي كاملا مكملا ولا

ودغني بدعته والشقاوة والجهل والكسل والخباوة ودغني بدعته والشقاوة والجهل والكسل والخباوة وردني إلى ذوي الإسلام.

مع الكتاب وشفيع أحمد فصلي أفضل صلاة بسلام علي بالآل وبصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أسير عندكم كسهبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني من عبادي مرشدا وارزقني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب واجعل مزيدي فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وكن لي في تمام ودمني لما يزاق لوما جملة ما يعوب عن تلكرم وارزقني القبول ورضا ورقني وزدني ارتقاء إني أما قد منه أبدا واجعل سواه لي رضا نبدا واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لنجس يا رب اجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقل لي الفوائد وليجد بمحو كل أودي ودنس بحق يوم أحد وسق جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليهب بحرمة الاثنين مولدا من قد ساد في الكونين كوني عبدك خديمه كما تحب وكفني الأذى.

0: إدراجه لك متى بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى
1: وليا بعرمة ثلاثا البكاء في الخيرات والغياثا وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت والتغني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه ولي
0: بحق الأبهاء ما فاق ما أروم بالدعاء ولي هب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع في أمل ودقني فيه سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي وليهب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتانيس ورسوخا أتى وفارق غدا توبيخا ونجني من كل ما قد خلقا فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي استقامة تدوم بسعة ولتفنني فيك بخير مرسلي صل عليه وبخير منذري عبدا مجودا مفسرا يقوم مع تلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متابع يخدم خير العالمين بالصلاوات والمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا الآل وسهب لخير مؤمنا
1: واضرب سرورا دواما عني وليبقى يا رب المني ونجني بعقيم مقضي ولي بحياة كل وقت بما جيب وجنب النياب ما يسر جاجة دول الدريا ودغنني
0: بك عن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك ما الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبسلاتي علي عن تنازع البغاة وتغنني بصحبة الأبرار في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائط وجلي بالوفاء وصلي بتسليم ربي عني عليه يا خير حفيظ مغني جدد في يوم الخميس نابذا ما قد نبذته وفيه آخذا جددت نبذ صفعة لوجهك وكفها عني وسغلي فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وأريتني منك دواما توسعا
1: في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف يكن عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف يكن عن الرضاء عنك ولي قد جدت بالآلاء أو كيف أمسك عن شكري وقد أنعمت بالخير الكثير يا أو كيف أمسك عن الأذكار وقد أميتني

سيدنا محمد وسلم وآله وسلم وكرم وجل بقية حياتي به في أكبر رضاك عمر سهبه وتقضي حاجتي ورضي زمني بجاهه وردني لوطني وفي حضني وكفني أهداء في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا أخرى من درر ولي ما شئت من البزر ولجعل العود لأهلي أحمدا وسليا على الحبيب أحمدا وآله وسهبي وسليا بأنني أنك رضيت ربيا وعن حبيبك رضا سافيا لا سخط بعد شكورا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزحزح ذري بجاهه العظيم ولقد وتري ونجني من خطر وغرري.

جبدي إما يا بي ودي وغدي وذوقي عارا إلي أبدا ودقني ضررا كل دا ودقني الغلط والإفساد وهب لي الصواب والرشاد وعني صرف كل ما أبيت في أبد بشوق ما اشتهيت إلي في الدنيا وفي أخرايا أكرما وخلدا بشرايا في هذه الدار وتلك داري بكم مع الكتاب والمختار وزد وأفضل صلاة بسلام وآله مع صحابه الكرام وزدني العلم به والعمل وأدبا وسق به للأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كم العقائدي وكم من فقهي مع تسوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم أبدا فعن يدفع ما يكون مفسدا واجلب إلي سرمدا ما يصلح أتى أرافق الذين أفلحوا خرجوا من دبير الأمس الليا إلى الذي دبرت لي يا ربي بذي الغديد ذي تركت جلبا بك ودفا قلبا وقلبا وما إلي سقته فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف لا أذكر ما ساق الكريم تكرما إلي من خير نعيم أو كيف أسقط إما قد حبسا أني لطيف بي رحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا عن غيره ومن أرجو سفرا أزل وقبول لي كل ما كتبت وما يفي محمما من نظم أو نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قد صفى بآلي مع صحابي وجعل جملة ما من ياتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعلها فوق ذني ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لرب العبيد المانع الغادي البري رحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت خيرا ورجاء

يا مالكي ولي جد بكامني إذ دواما أن يرزايا وسقلي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب والبقى الإبهاليا حبا وروضا واكفني النواهيا هبي دواما حب كل مسلم بالمصطفى ورود كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن لو انتما نجيتني في البار من مكر سرار وردني للبر بشر بالخيار أنكر دين زاد عن بقلمي يا غير مرشد وغير مؤمن من أما بابنا عن رزاقي أبا لأهلي مع الأرزاق أنت العزيب الوائد القهار أنت الوكيل المانع الجبار لقر والجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجي لي الخير وكف عني أشر دأبا وتقبل مني كن لي سرمدا في جاه المصطفى وليا

وما يجي بجاهه وعجلا فرجي. اللهم إني أنحج تحيي في البري يوم جمادي في أول سفري عام جيسة بأدمن الله ونيم الوكيل. ثم أنحج تحيي في البري يوم الجمادي في آخر سفري عام جيسة بأسبن الله ونيم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحقي رجائي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم وسلي في هذا اليوم بأنني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدقيقة لي عني ونبت جلبي ما ينفعني وما كان خيرا لي إلي بجلبك إلي في الدنيا والآخرتي لأذني سني بك وأسألك بفضلك وجاه أبي بك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآلي وسبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وأن ترضى عن جميع الصحابة وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وأن تقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني. فقلت لبيك ربي وسعدك وخير كلها بيديك عبدك الضعيف الذليل الفقير بين يديك ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك دم فيه. فقلت إلى الخير بناتيتي واجعل الإسلام منتهى ردائي. اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل الصالح أن ترضاه وأعزه لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإذن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك أن تعول بيني وبين ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تضعه لي ولم تدبره لي في دنيا والآخرتي بجاه وسيلتي إليك سيج الأولين والآخرين سيجنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي زدني علما. ربي لا تذرني فتنا خير الوارثين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تعبر بهما لي وتولي بهما شكرا لا يكون لأحد من جنسي بهدي وتبلغني بهما الهجرة عن كل ما نأيت أن وابدا في سري والحلانية ومفارقة أعدائك في الدنيا والآخرة وملازمة أحبائك في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم
وأصحابهم وسلم وسلم وبارك على جميع ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وعد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعلى جميع صحابتهم اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وزيدي صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج وبركة يبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما أحوطه من الأيادي وفي عمري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في ازدياج كل وقت وحين آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به القلوب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وسبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وقد أدعوني أستجب لكم وقلت أما يجيب المطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن حكيت به أحوالهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

0: اللهم صل عليه كلما ذكر ذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا اللهم
1: يا قيد انك صل عليه صلاه ترفع بها كتابك وسنته رفعا لا خفض بعده وتدفع بعاني وعن المسلمين ما نزل بنا وتنجينا بها من تثليث ما يضرنا إلينا أبدا وسلم عليه بآله وسهبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم يا أولي الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من شر كله فإنك الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مغفرة تشرح بها صدري وتدعو بها إذري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنزو بها فكري وتقدس بها سري وتكشف بها ضري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجي عنا ما هو ألوم
0: اللهم اجعلني ممن لدن ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعزم حرمته وعز كلمته وعبد عهده وذمته ونزل حزبه ودعوته وكثر تابعين وفرقته ووفى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي واعوذ بك من العراق اما جاء بي اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم واعوذ بك
1: من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احصني من شر الفتن وعافني من جميع المحن واصلح مني ما ظهر وما بطن ونقي قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تبعة لأهل اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم ودرك لي شيء ما تعلم وأسألك تكفلا بالرزق وزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب ورضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى وتواضع في القول والفعل وثقة في الجد والحزل اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بتعالك بدني وخلف من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان واجني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان اللهم اني اسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا واهداق الفتن وتطاول اهل الجراه علي واستضعافهم واياي اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني اجلي معافا امن بجاه شفيع وصل وسلم وبارك علي وعلى اله وزاده يا قريب يا مجيب يا سميع ان الذي فرض عليك القران يردك الى معاد الحمد لله الذي يردني الى معاد ويزون بدني
0: الحمد لله الذي الدني إلى معاجل ويزون بدني نويج وجرة من المناخي إلى الأوامر بلا تناهي نويج وجرة من الفجار
1: بإذن ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإحلام عبدا خادما للمصطفى والمرتخي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في لذا وجنتي ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا يريم
0: يقودني جل إلى إخواني بلا جايل مع رضواني قلت بوجه من كريم منجد لو علي شكر أبي رجزي رجعت عوزا
1: ما يفوق سني دنيا أخرى من غني مغني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رديت أبي أروم دنيا أخرى عزة تدوم لا التجاء وهو خير مكرم وخير نافع وخير منعم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا تمين بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين إقامتي فيما تحب بالأدب ودقني ما في صوت أو غدو لك سماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قلب لنظرتي وودي القلوب تكرما وطهرني من عيوب ربي دعوتك وإني ذو اضطرار وردني عن الشرار للخيار
0: أجل وردني شريا كاملا يا مغنيا ليس يرد سائلا أجب جاه المنتفى قسايدي وسوق به لجملة المقاصد نويت أن
1: أكون في حالي للأهل والإخوان والمآلي لوجهك الكريم فاسرني إلى أحبتي دون عناء بإلى رجعت كوني كاشف الأسرار في وطني لحامي وقاري اسري سريعا ظاهري وباتني لك بذكرك إلى مواتني دخلت في خدمتكم لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصليا علي بتهليم فتجد لي كوين بكن تفسيري الكتاب تفسير كشف يكشف النقاب افتح علي يا رب زدني علما واشرح لي صدر وهب لي فهما
0: لأبونا شهادة وفي غدي وعزمة وليجر برغدي يقين اليقين من ذي ساعة تغيرا إلى قيام ساعة من علي
1: بالخلود والمدد وليسق كل منا بلا عدد النذر في العداء طبا عاجلا وكل ما يسلمني وآجلا أجيب بجاه المصطفى بعد الصلاة مع سلامي وتزق لي الصلاة أجب وزق لي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي فاصبر إن وعد لا يقن لا يستخفنك الذين لا يقنون
0: قل بكون وادي ذي الجلال حقا وارجع صراط ارتحالي إلى داري في دار السلام بلا عنان ولتوبى بسلام صلاة أمري على غيري واتجي مفازتي بخيري بعض الذي لدى النصارى قراء بما لدى الله لو مسرى رجوته جل ونهم

بجاه عظيم هني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك نرجو حاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لا داعي

مخاطبا لربه داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهد وجهي إليك بالأمين مصليا علي ربي كل حين ليستجب تضرعي وارحمني.

0: الجد دواء من ظهري ونجني من البلاء والمكر.
1: يا ربنا بيك ما نجيتا بكلمك الذي تفيتا سلم جنابي من الأعداء وليزغ ما شئت من عتاي تفضلا علي بالتسخير
0: وانصر جنابي بجميع الخير خيب ظنون حسدي وحقيقي ظنون كل صالح ومتغي فلقد خلقهم للكريم.

ناديتك اليوم بما ناداك أيوب نعم العبد إذ أرداك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته له ردت أهله كشفت ما قد مسوا من دري فاكشف كذاك يا مجيب دري اكشف جميع الداري سريحا وسيرني مصلحا مطيعا لجل إله البار مثل البري وجل منافع يا فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النذير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك التي أبردت نقي كل يدي وابلي ما يفوق ذنبي أبداني من خير يروق لي صغير العدا والبحورا والجو والسمن والقصورا أدعوك مفترق قد العدا بما نادك زنوني في ملتقما يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن ليا جنبتا وجود وجهي إليك داعيا عبادة وسرت عنك راضيا إني ما أسكل والمنهيا وكل ما تركت مخفيا نجي جنابي سرمجا من أودي وكفاني كل ما لم يحمدي وجي منافع البرايا سرمدا لي وكفني ضررهم بأحمدا نبينا وسل دابا بسلام عليه بالآل وزابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وتقبل مني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وليتي بارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما آتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع شكرك وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفقه بهما لي ما أخلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على أبي الخضي إليك وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة تتابع عن خلفاء الأربعة رضا الله بعده وعن جميع صحابتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وظل بجاهه ما تقدم من ذنب وما تأخر واغفرني بجاهه من كل حرام وكل مكروه وكل مسكر وكل ما تركته لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني عنها واجرب عني وكل ما لم يختر ولم يرضى عندك لي وليسد رقيب وعتيد بعد شهادتك أني تبي إليك في هذا اليوم راضيا عنك مستنترا بك على دفع الخمسة وغير آمن كل دور وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والآخرة قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر وتضرع إليه والذلي ولكتب أني لله تعالى ودولا شريك الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز وسنة المطهرة
والإجماع المرسوم طالبا منه وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيسلي على سيدنا محمد وآله وسبه وسلم ويسلم ويحول بيني وبين سقائي وغدبي وسقي ومقته ومكري وعذابي وحسابه وفده وحجابه وأهلها وأسباب آف داري وكل ما لا يرضى أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا. وأني أصلي على حبيبي هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه أجي عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر قبل أخيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقته مطلقا وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا صلاة بالسلام أزملان آله وسبه وتشهد لي بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديانة لك أبدا وتدغني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا وتجعل بهما حبي وبغضي فيك وتعصمني بهما من كل مكروه وكل شقاوة وكل استدراج وكل غرور. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. من هذه سعاد إلى دخول الجنة وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آل تعالك أجمعين. سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذ مي إلى ابتدى محمد مقاله وتلجلال يمر بسم الله ابتدى محمد مقاله وذلجلال يحمد وفق رب الورى وسدد وعاد إلى ذا وأيد قيد نفسي بالكتاب والحديث ذا توبة وفارق الخبيث وسرمدا من أعوذ بجليل ومن ركون يا إلى خير جميل فارغت بالله لا بنفسي عبدا لا يخدم خير الإنس عبدا لربي بما يرضى أخدم عبد الذي اصطفى وسيلتي وجنتي وجنتي فريد دينا بلدي وسنتي سيدنا سبيعنا محمد عليه سلم صلاة سمدي ما سلا لي بكل الآلي وسب من غدا لهم مآلي صلى وسلم الذي اصطفى عليه بالآل ومن قفاه وليك أنا سرمدا في كل ما دخلت به وأداني كرما من هذه ساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة بريد من حولي ومن قوتي بمالكي ومصطفى قدوتي صلى عليه ربه وسلم بالآل وسب وقد تمما أقول والله على قول الوكيل ونية العمل بالذي يقول أقول والله على قولي وكيل ونية العمل بالذي يقول الله ربي وولي أبدا يسرب عني كل من تمرد ثم كتاب إمام وهدى ورحمة ليأونا ثم خدا وعبد رسول محمد وسيدتي إليه نعم سيده صلى عليه بجميع الآل وبسحاب بسلام حالي
وجادلي بما يفوق سني من المواهب وعلى شأني وكان لي وكبشر البرايا برؤيتي وساخلي بشرايا وفي أفناني بلا التفاتي وكف عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أسأله وإنني مغترب أما على النحو مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وشوقه إلى العيد الإهانة وأنا كون عند مقربا مفضل رب على تدبا وأن تكون جملة البلدان عوني على التعامل.

تبدو إلي جل ذات قلبي مما جنيته لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتزما

به وأؤمنه سعادة دائمة وعصمة مما يدر وزياد النعمة وأن يكون كل ما أمني سدر عبادة

من الذين من عذاب يامن وأمل ورغدا ونكون من الذين من عذاب يامن ونكون وحكى الملائكة عليهم أثلا سلام المالك ونكون طوبة العباد وطوبة الطلاب والزهاد ونكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وبرات الرسل والانبياء والعلماء وبذل الاولياء ونكون عند خير الخلق فآله وسبه بسبغه ونكون عند كالولد ونكون بذل كل بلد ونكون جملة الأصحاب وآله بأبد أحبابي وأن أفارق جميع حيبي حتى أرافق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السنة بنفع ذي قرابة وذي بعد وأن يدوم مدحو أحبري من ذاب وفدد وإبلي وسرمدا عليه سلي بسلام بآلي وسابي يا ذا الأنام وجلو عند حاضرا وظاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا وجلو عندي

ذاك خدير وبإجابتي تكرما جدير يا رب جدي بالإجابة هنا ما لي سواك ها هنا ولا هنا قدني عن الأسواء والأكدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أسلمت بذكي نفسيا ولي سخما كل عنه الجنسيا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني يا محسن جرد حاويا تبت إليك يا ماذا غرابا فخذ يمام يا لذي القرابة تبت إليك يا ماذا خموني وردني إلى لب المامولي ديرت جزا جملة النصارى بجزء من بكاد الأنصارى بعجبت داد وحراما بسنن وبحلال فتكن لي بالمنن جدي بتكثير والسلام دنيا وبرزخا وفي القيامة قد بعت ما أهوى بما أرضاك فهب لي السكون في رضاك وجهت وجهي إليك بائحا ما بعت ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي فاتجي كوني مثل الخومي أمضيت بيع سلئي موسى في رجب مسيرا كالجبتي وإلى لا يعقبت الأمور وجهت جلالا إذا تبروي من قوتي وجيبي لا تجروي إلي جلت فعام جيزتي آمن كباب بحفظي مسويشي لو أبقى دون موت ماضيا بذكر الأكيم يا مراديا يقين يا القرآن والحديث أفالذي يطول الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى سمدا كليتي

ورجئت منه كوني رديا ورديت عنه أن يكتب يا رقيب امرأتي وتزهد لي عند ربنا سيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا زال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسل إله بالله آمنت وقد رديت.

منه رجعت ما هو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجد وجهي لو أفوضا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسل بسلام على النبي بالآل وسب الكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد فاته لما خلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار عظيم فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن زلوني عبدك ونبيك دعاك من دون أصابه وناداك من بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإنك قلت فاستجبنا له ونجينا أو من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أدعوك للذنب أصابني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت ليونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بحق هؤلاء يمليخ مكسلينا مسلينا مرنوس دبرنوس سازنوس كفاستديوس تكمير أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسبي وتسلم صلاة وسلاما تسلم بي معاني إبليس وكل در وكل ما تركت لوجهك الكريم وكل سر وكل سوء في الدنيا والآخرة وتجمع بيني وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كل ما أبدا في الدنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح سعادتي كلها ومخلاق شقاوتي كل يعني اللهم إني جبت إليك بهذا المجوب من التدبير من التدبير ما كان مقتضيا بك في كلتا حالتي دعوة والجلوة مفوضا أمري إليك بي وأقول أكون الأولي

من تدبير ما كان مقتويا بك في كلتا حالتي دفع والجلب مفاوضا امري اليك بي واقول اكبر على ونعم الوكيل وافاوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد واله

والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب دعائي وتقبل مني بماضي فضلك جميع ما كتبته في سفري وفي حضري وهب لي ملازمة كتابك في التلاوة والحمل بي والقيام به وملازمة لخدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وجل بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع والسدي فيه وفي وطنه وفي حياته وبعد مماته بأنني رجل بك ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أميسا وبالكعبة قبلة وأن يتقي الله تعالى وليا وإبليس عدوا والمصطفى واسطة والمؤمنين إخوة وجميع أولياء الله تعالى إباء ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسأبه صلاة وسلاما تخرج بهما من قلبي حب ما لا تحب أن أحب وتكون لك حقيقة عبدي بلا واسطة حقيقة الخديم صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابه صلاة تجعلني بها لك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بآله وسابه سلاما تسلمني به من مخالفة ما أجيب وتدافع اللهم يا قريب يا مجيب تقبل مني هذا المكتوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا وشكرا دائمين على نعمك الذي سقت إلي سائرا وباتنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك التي باركت عليه وعلى آله وسأبه وتقبل مني بجاهه هذا النظم وهذا النثر وجرهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما وجرهما حقا عندك وسلي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما اللهم إني منسلم إليك في هذا اليوم بكتابك العزيز وجعله لي إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم إني مقبل إليك بوسيلة إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونثرا أتى خلق ما صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع سائرك وفي خيرها من جميع الأشياء الزائدة والباطنة آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم إني نويت زورك بكل ما قد قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيه ما غاب منه وما حضر وشر لي بأني نويت أن لا أمد يدي في بقية عمري إلى سواك بشهادتك وكفى بك سيدا يوم الأربعاء بعد يوم العاد حامد يسدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسابه وجل جبريك الأجيب وعمرة وجهاد بركة وثوابا بجاهه العظيم لله تعالى وله ولكتابه
ولرسولي صلى الله تعالى عليه وسلم وللملائكة ولجميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية مقتدا على فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه ولطفه ورحمته في الدنيا والآخرة من يوم الكتابة بحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بآله وصحبه صلاة وسلاما يقيمني بما في هذا اليوم في متابعتي في العقد والقول والفعل آمين آمين آمين رب العالمين اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك فاحفظ عني جملة ذنبي والوسم اللهم إني أخبرت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإني رديت عنك خاية رضواني وبذلك شرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا ويتلو بلساني ما إدامة صلاتي على حبيبك الذي هو أب الأحباء إليك وإني أخاتم الكريمين الكاتبين بيا خليلي وقبالي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة وإن استنصروكم في الدين فعليكم نصر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك قلت وقولك لكم ووعدك صدق وإذا زاكت لك عبادي أني فإني غريب أجيب دعوة داعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون وقلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها قلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الضعيف بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي إليك امتثالا لأمرك وإيقانا وعدك فقال وأنت خير من يتوجه إليه قائلا بالمخاري بسم الله الرحمن الرحيم وجل الله الأسماء الحسنى فادعوا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتقبل بها دعوتي هذه ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يا آمن والأموات إنك مجيب دعوتي وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يا آمن والأموات إنك مجيب دعوتي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كل لا تكني إلى نفسي أرفعت عيني وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك أن تصلي علي
بآله وسلم صلاة بأتد قبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وأن تجعله عندك كجميع التوالب المقبولة المرضية وأن تسلم عليه بآله وسلم سلاما تسلم به ظاهري وباطني من اللغو واتباع الحق كل ما لا يهني وأن تجعل أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين. يا الله الذي لا إله إلا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت

أما رباني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين رب الحالمين وللمسلمين والمسلمات لا يأمن والأموات إنك مجيب دعواتي وتقبل مني هذين بإذن الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء بسم الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء يا رب صل عليه بسلام واقبل بهم وعلى بعدي في دوام دعاء دعاء وديعة لديك فخذ زمامي بها إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والضالين عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا الله زدبدو ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع أولياء الله تعالى اللهم أعز أمت سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن قلوب رحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلني بها لك وحدك ولرسولك ولكتابك في السر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركته لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبي سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفتي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهبت له ما لا ينتهي أبدا هو الذي سمى إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم

0: abajan wabli bijahi ma yasuruni abajan wa kulli bijahi fi kulli shay'in min al-ashya'i amin ya rabbal alamin allahumma
1: salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin taha wa alihi wa sahbihi wa tahhirni li yawmi bijahi صلى الله تعالى عليه وسلم من جمله الاخيار وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار امين يا رب العالمين اللهم اني اسالك باخي اسمي اسمك القادر والواسع ان تصرف عني ابليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد وان لا يكتب علي في بقيه عمري الكاذبان ذنبا ولا شيئا لا احب ان القاك به وان توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي اليك علي السلام وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الملك والملكوت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزيعنا افضل ما واله وسد باني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا سلط بعده ابدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi

لما يسرتني ابتداء الامر ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء

وقنا عذاب النار. هذه مدينة كبيرية مسمى جالبة المياه، مسمى جالبة المياه، توكلت على الله.

0: تحت جبال بيجيب يلقوا جميع رب الدين غنيين عن كنز المالين حتى يكون معهم لا يكون في ليل والنهار ليس يكون ودروس الصفات بالأفراد لكل من شريكه يا خالد وجه الكبير الزائر بالمعين مثل الهدام والهدام
1: ولكن بباب الشريعه
0: يا ربنا يا مالك الكريم لهرمه المدسر المسمد وكل من له دبور

بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كل

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا. قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا. إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا. نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد. اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا. نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد. رد مكائد العداء إلى العداء يا من حباني بمخجل عداء. أوصل لكل مسلم ومسلمه مسرة يا من كفاني الظلمه. لكل مؤمن وكل مؤمنه أوصل بشارات لصفو مدمنه. مد لكل محسن ومحسنه أعلى بشارات ترى مستحسنه. وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله. مدد من متى يقول كن يكني. يا من يكون منا لم تكني. ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور. يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي. نفيت إبليس

عليه بالتسليم رب جلا إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قد لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رض لهم منبارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بارفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع أعطيتني

نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا

مكرم بالأمن صفا خلدي، أكرمني الرحمن إكراما كفا، كلية الضر وفيضي وكفا. ناجيت ربي بشهر رمضان، شهر الأمان والمنى والفيضان، حمدته حمدا يسوق سرمدا، لغيرنا إبليس سوق نكمدا. قلوب جملة العدا توجهت، لغير ضري والمنالي وجهت. قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح. إلى الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل، عني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحب.

بصير. صمد قد أوصلت لي في رمضان، ما رمت منك قبله بفيضان. رددت لي فيه الذي أحببت، لي وجالب الأذى ذببت. أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت الانفعالا. لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا. مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي. ولي يهب للمسلمين فرحة، يا من محى عني الأذى والترحة. محوت ما علي مر من بلا، يا من جميع خدمي تقبلا. نج عيال المصطفى.

ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك. فاز الذين سعدوا بالخير وباء من

من خالفوا الحق ونلت سولي. برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن.

زاده حمدي ومن خالفني أباده ملك الذي ليس له مباهي لي قاد ما غاب عن المباهي.

خدمة خير العالمين أحمدا، عليه تسليما كريم حمدا، فضحت القلب ونفسي طيبت، وبمكاره لغيري ذهبت، يسر خير العالمين قلمي، عليه تسليما مزيل الألم، للمصطفى وجهت مالي قادا، نفعا بلا مضر.

عليه تسليما حبيبي ربيا. قلت له كليتي في العلن والسر وهو لي قاد ولني. رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيله. رفعت خدمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فند. هو

ما أعطيتني ما القلب أنسى كل ما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفءا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لانصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وارتكنا بحق سورة الفلق وسورة الناس أذايا من خلق بركبر خلق. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكن بسير ترسمي يا سلبقاء والقدم مني تقبل خدمي والتردس تقدمي بها منير لقمي.

0: الأمين
1: ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقمين بثاثنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبعث.

صلي وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير بنقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك راح راحتي وذاك سلف صاحتي ذاك رسول الملحمين صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيج أحمدا وليكن بالنحمي لجمل النسائري وباطني بتائري يا محيا كبائري بجائه ولمم يا من لديه أملي عني على المزمل صلي بكل الكمل ما جميع الأمم وسلمن يا بدي على المطاع والمطيع ذاك المشافع الشفيع حبيبك المفخم صل على المبجل يا من أما أم خجلي وعندك منه وجلي وعنده وفقمي يا

المتكلمين. صل على خير رسول يا من بي يحبب سول بالآل وسب ودول ولتتقبل خلمي. حبلي كون خلمي بشارة المخدمي واكتب بي.

للنعيم بخير ذكر حكيم برب باقي الخديم سبحان من لم ينم صلي وسلم سرمدا على الذي قد تريدا بليلة قد ولدا فيها مديم مأثمي.

وجلتي قد أسمعت وجلتي للفرس قبل الملة وصيرت كالعدم وكانقضاء بشهبي طرا لأهل ريبي عن سمع أخبار النبي ورجه بالندم تريد فيها بنجوم هني سماوات الرجيم وفر خاسرا يليم بحزبه ذا وكم سطائنا ولدا خير النبي قد بدا صلى عليه من أدى وآده بالهكم نور عسيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير.

نو سما مكرمي حتى سري رنك سرى لأجل أول يختار من نوره أفضل الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تسول بلا لواسب عدول وبيجدد السبيل بلا عدا أولمي صلي وسلم على من عاس مولدا جلا لغيرنا ساوي الخلا ولتتقبل خدمي مولد معاصم مبارك محترم تعصم ينحتم على سبيل تقدمي تعصم بسنتي يقودنا للجنة بإزدياد منتي لمخلص حظني فمن يعصم مولدا

عظيمين. فمن يعصم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهيدا بدرا بخير وهمين. فكل من أنفق في مولد المشرف مالا بخيره صرفي ولو بقدر درهمي. فإنه كمن غدر يوم أنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهمين. فمن يعصم مولدا نبينا باب هدى فلا يعصب خدا عند ميساب المفهمين.

مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفضخم وإن على ماء خري مولد خير البشر فسرب بالمتحر يكوف كيد المرغم ينور قلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهي دون آب وأنسق إن يهتمي إحياء مولد البصير يحمي الإيال والديور في شفاء لصدور لكل حاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وسحب الدرر ما سلام يحتمي صلى على خير البشر

على من خلق والخلق فاق كل كالخلق والتسلمي قد كان سا توسطي في الخد جالسة ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم ولم يكن مطخما ولم يكن

يقول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسعا عطا يضحك بتبسم وهو جليل قلبه بياض مشرب بحمرة وأدب وأنجل سور سمي يفتر في أثناء ابتسام كالبرخ أو حب الخمام ودك يجو سلام كسروج في سلمي

مرتلو تكلمي كأنما أدابي في خديل مؤذبي وكان سبت القصب قرنينه ذو الشمم كامل أذن أدرج وأشنب مفلج وأشكل مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أكمل الورى خلقا وخلقا سارا والمثل قد لم يرى ولن يرى في شيم أحمدنا رحمتنا

شفينا وآله وسلم. صل على المؤدب ذي الحرمة المؤدب خير رسول والنبي وسبه وسلم. صل على باب نعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على عز العرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتبى وسبه وسلم. صل على الماء الوكيل والمتوكل للكفيل قائدنا إلى سبيل وآله وسلم. صل على بر البر ليس العدا شافي صدور نافي سقى بدر البدور وصحبه وسلم. هو الذي قاد ندى لمن يجي بانتداء ومناه بانتداء لقارد بالوكمين. هو الذي امتدت يدي به لربي الأفيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكمين. لو من الخوارق ما لم يجي لسابقي ولا يفي للاهق بدلا من المقدم. منها سلام الحجر عليه ما شيو شجري لو انسقاق القمر بس البقاء والقدم. كان يذل الغمام

وقلبه لم ينم منها تجنب سباب عن جسمي ما ثياب كساكت من سواب باللائم للمغنم منها تواصل طيور بلا استكابين وانفجر

كتاب سبيل بكلام معجزة المحترم كلام دب خطأت فيها بنص ثبت حنين جسم خطأت في معجزات المكرمين كان يسوع رمان سلا رضوان كي يبجلا

رسانيدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزمين والله جل فعلا بجيسي ما فعلا بجاي وجهلا سيدهم في اليهيمين فالكل من ذاوي البطر مات بأسواء الحجر جعلهم رب البشر كلقم للنهيمين ومن خوارق بدا ما سخار المقتدى سلا عليه من حدا بسوي تفهم بعنكبوت أسجد ما حاوى من أثبتت حوما بي قد سترت ساقيهما كظلم والكافرون قد أتوا وأسر الماهي قفوا ومن شيئا لم يروا ورجهم بالألم وهو سوء تستري مع العتيق الأكبر في الخار مرأى نظري وما رأوا من أريم همال عفيس الماني يغني عن المدافي لكل عبد خاشي يطلب خير الحرم.

بربي المكرم. يا ربي سل لسرمزا على نبي أمدا وآلي سوي الأدى وسبي وسلمي. يا ربي سل سرمدا على نبي أحمد وآله سوي الأدى وصحبه وسلم.

وسلم يا رب سلي في الوقود على الفسيث في سكوت وآله سوي القنوت وسهبه وسلم يا رب سلي في النهار على نبي فخر النسار وآله سوي الفخار وسهبه وسلم يا

وسلم سل وسلم في المساء والليل يا من قدسا على رئيس رؤساء خير البراء يا سلمي يا رب سلم بسلام على نبي في دوام ولا لواء سب كرام واقبل به منتظم سلم على ليش شفا بيوم بدر إسوفا مع ثياب الحنظا بحقده المعصم سلم على بدر الجلا دجى القلوب وعلى سوي المقامات العلا وحسبه وعصم قد قام خير البشر واستقيا ريس المري إلى ذوي تكبري كالبدر واستأنجم يوما بيشتد نضال يوما بيشتد القتال يوم تعرف رجال يوم رداء والوجم وذلك اليوم فلا لذي اهتداء ورباح لذي ارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم.

كبيرة كاللمم لاق ذو الخير سعى في سبيل طير الشعاع وهم مهم أذن غذاب ساو ارتفاع الهمم تنازعوا الموت معا والكل منهم شجعا يبقي لقاء أو يسرعا لهب ماهي الغمم وقاتلوا من قد معا مشفي شفعا.

جبريل نهما سند فوق جواد شيظم وساروا إلى الكفاح مع سيوف ورمام حب صلاح وفلا خلف إمام الأعظم وفي

يقول مكبر ذو الهيبة الموقر أنيس صبر في الخارب هذا الأعلم وفي إيمان مبشر بكل خير أمر سيدنا المتمر عزة كل مسلم وفي إمام نكحا بنتي رئيس صلحا نورين حين أفلحا بحق كل مأثم سيدنا مجمل عثمان من قد قتله وهو إذا يراتل كتاب موت أكسم وفي إمام جال الوثن أبو الحسين والحسن باب الأولو.

ومن جوان والندم بخنينة للجنان عن خصوة وهن أوان به لنا تبسما مع قبول الخدم فلنمد لا على نجاتنا من خلا وكل سر

آل عدن وسهبه بلا خمم بسليا وسلم. يا ربنا يا ربنا يا قيلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم.

ban khallam warda ani sabil kiram ridan yaqud lil maram وليكن ياس الأنام بلا هدى أو ألمي واذكر صلاتي يا على سيدنا باب أولى وتل خسيدة تقبل لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسل محمد وسط أولى أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضل.

للوجل محمد وعسلا ما سرني وسلم يا ربنا سلم على خير سراج اعتلى محمد من خصلا ما سأني وسلمي.

وسلم يا ربنا صل على من كسل قد قسل محمد من بجل خسائدي وسلم يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء محمد من أقل مبارزي وسلم صل على شار سما فوق البراق لسما محمد وكرم بهسبي وسلم خد بات يخيق الطباق في ليل خاسدا وفاق والأنبياء باتفاق لقوه بتكرم واحترموا وخدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعصموا لقدره المحترم تواضع إذ عرفوا رتبته وشرفوا لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب وسني وتأدب والبسر وتخرب لربهم مخدم والكل منهم شرعا في محمد السمع ذكرا شفيعا شبعا مها الأمين الأقدمين والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببحثه وانشرا صدرا لشكر نعمي فخاب أن وارتقى فوق البراق للقاء

المنتقم وولا سي من تادى بأديه نال هدى ويحتوي الفوز غادى ساخسمة من نقمي ووكتابه المبين يا به ندب الأمين بإسم رب بالعالمين عدا لحاوي الأقوم وولذي من أدبر حنوى ما تدبر في حصى رب الوارى أضحوكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساحمل يكن فاتا عند شكور الأكرم وهو الذي

بالخطبة من سفى أبدا لخلدا مرخادا ساء من وخدمي أنت رفيق الجنان يا من يسوء المكان وليت طيب يا ابو الجنان يا خير سكر محكم يا خير سكر رتلا لفم ساكر تلا سخلي سوى يا من خلا وليكن وحكمي يا خير منزل يري ما خباس تدبري ربي يصب في فكاري بك بخير تهمي يا خير أسيك من خد جمال.

التوخمي أمت سبيلي والأنيس لخطافة فائق المقيس بقدمة الماء رئيس مكيسي بالملهمين.

0: ينتيان والمختم سبحان ربك رب ما يصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ القديم

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجل هذه الخدمة المسارات والأسات لو صلى الله تعالى عليه وسلم في كل سهر حتى يدخل الجنة التي وحد المتقون. وكتب له عليه الصلاة والسلام فيما لا يعلم غيره بما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا.

مبزارة تخدم الخديم وجل عيات عبادة تدور لو بسارات تقدم الخديم.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم.

الذي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم أنت الذي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم لك أموري أبدا أفوت وكل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة الحاجة المؤدية إلى الجنة.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سيدنا سيدنا شخص المختار يلنا في ذاك الوقت المجنة اللي جاي سيدنا

يا مطلقا وسع وحل العقال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

لوجه من أوحى به خير الكلام من لا يقتحم مدادي والقلام لوجه من أوحى به خير الكلام ثبت كوني الخديم والخليل والحبج الماحي المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد.

بآل الغرك والصحب وللصحب الكرام رغم المعي علي أعلى مران لآل الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي العلي أعلى مرام تذببت عن دين إله الناس عن العداء الشرك مع الخناس تذببت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس يدود نحويك وعروضي سرمدا لا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك إن ذيه آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان.

الفاطر قرد أهل بدرين الأسود وقل مرادي يا مزحزح الحسون يصيد أهل بدرين الفئام خير من يا مذهب اللئام فقلت ولي غير

أباس ولي تقود طاهران هديتني بالمنتقى المعلم سل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريم فما أدي منك لن يريمان منك أدي يا كريم يا أحد سر لغيري ساق در من جحن ثبت قلبي أنا ارتدي الجنان ثبت قلبي.

الجنان هب الحني بخل لدى الدراي وما محاني الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداء بكزم غلي ومحوت الدائي ذكرت عن جميع الناس بعد الجهاد المذهب الأدناس ذكرت مؤمنا ومسلما ومحسن لم

على انتجاع ضيغم القنات تسيم كنامي مع الصلات على سجع ضيغم القنات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا. نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باق وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت المثبت الأقدام عليه تسيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا.

بارك في عقائدي وقولك وفي علمادي قدت دون الجولين. لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد. حسن بذاتك وبالأوصاف.

كشفتي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك لي بما اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك لي بما من الضعف السلم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفاه عداية بالشكيم برأتني من سوء ظن وتهم وليفؤادي قد غيبا نبها لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت هو لغيري العادي والفتون وتمتحي لي الشروح والمتون من لك الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت يختصني الواحد في

ألم تب المصالح المفاسدة ولسوى الصاق رب الفاسدة ترسي عن الأعداء والجدال قضي إلى الكنان بالأبدال حب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول صرت عبدا لو خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسطل الله بلا عوائق وكان لي بكرم بلائق تكرمون.

بدال ضيق يمحى وضيق يمحى أبشي أبدا لا خطابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسام مسكني لست واد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى بخيري كل أرجو

لم تفع لي ليفعى الاستحاء وقتلي منك بمخجل استحال أغتني إكرامك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب طهرتني ما يودي للعيوش فلا تفضل وراء بعمري يا تغطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كل

من الدرج أقمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف أقمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فأتني ذكر الحكيم السالبا لهداه لعداي غالبا ويتقيم بشكر يا يرى عند الشراء ولغيري لم يرى أكرمتني كرم من لا يعجز أممكن ما وعداي عجزوك لا بالحني ولا سينحوني معاد إن من عداي قد جعلتهم كعاد أعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي صمت وطني هديتي زحزحت الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار وآيتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وآيتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قلت لي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قل لك لقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقول العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذنا الله تبارك وتعالى من الجميع نعم القريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

قلبي هدت وصلي منا بدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم هل من محابلا سبوت يستبلى العنكبوت يقيل عمري.

نبي وما للخير الراية عود المسير يسير بي الجذب الذي خادمي إلى كريم عليه ما أروم يسير سفوري بأقلامي وقلبي وجثتي

زيرو ما جاب لي واجلا ويجي يننا بيون فالكم يخد بفرا ما جاب لي واجلا ويجي يننا بيون فالكم يخد بفرا

0: dañ ko wax won
1: dañ leen di baye serigne ndjay mi di doomu serigne fallu ndjay nañ ñepp and ak teewlu ak teglu ngir jëmm serigne touba mu barké lu ñu jëmm serigne bi sunna
2: بسم الله إنا ولي
3: الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

واجب كرب أن يحضروني. اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه.

وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر السورة المباركة

أشكره شكر الذي نسربوا من عذبه وللجنان خربوا هست حياة لا ترى لخيري

آتاني الباخي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جسى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه تسليماه نفع الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقى إذا أمن ربي يا مالكي خليلي والحبيب وخنمها عني يا داعي الطبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد للصحة في كل غرض برئت من

عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني سلام عن صلاة له بآله وأفضل ملاه رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زنت له أبكار أمداه لدى من جهل شأني وصف الخلدى قلبي صفى بكون ربي خلي هبي ولي جعل كثرا قل

أخي دفع أذى توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتين المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبث علم أهلا برأني العليم من دلال فسرت مقسطا بلا إغلال مع الحكيم مع ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت

لي بلا أذى وكل أمنا أسنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهي يدي بأكبر الرضا.

الله في العلى والصحب وموالا. ضيق الذي ضيقني من الحدا عليه تسليما مبيد من عدا. لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأغرى قبل. هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي. وجه ربي بقدر عظمه ذات الكريم مننا معظما. يسوق لي ما استهي بلا انتهاء ولا أذن كما له سير انتهى. صاخ لي الباخي خرا بلا انسرا كن فيكون لي يوجه المرام. تكريم من ليس له انتهاء لي بي تبتدر اللهاء. بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم. شاء الإله أنني مكرم قل وهب وبه أكرم. رديت عنه.

ولي سوى مختاره لي لا أمين. نفى الذي لم يرد لي وسترا سري وعيبي ومبيعات اشترى براس من بارسني براس من يبارس المنتخم البار الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد مسجد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في العدا وأبدا لست ألاقي من عدا ذل الذي يبارس الله الجليل ذل سليل فوقه كل سليل يا من يرى خير الإله ربا وخير أفضل الورى محبا نسعى من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلمات مدعا كفاني.

ماهي نعم السجاع نعم هاشم ماهي للبهر قد وجهت عند البهر مدعا به قد صرت مثل بحر هبوت أفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير المنى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداه من مده كب عدو إذا انسداه هديتي في البر والبحر ثنا هل الذي به الأذى عن ثنا محمد بر

كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليث من جهد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لقلي هب الذي جعل كثرا قلي أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله عمد.

وجه للأمان دون خوف باخ كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وتحر القلب

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماهي خنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الصفيه بالتبشير أني خديم النور والبصير ليد من البشير بالصفاي من كدر وجاد بالصفاي أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني القل الحبيب والخديم هداني الرحيم لا أدل وعن سبيل الله لا أذل محمد صلى عليه الله في الآل والسلام.

وكوني الحبل الخديم حريفا زان عباداتي وسان خدمي صفاء كل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولي كان بأمن وربا وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب السباق ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصفي والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنسل خير الذكر وكان للباخي بخير مكر تسليم من

والمسلمات نعم خير العالمين. شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد. رفعت أمداه

نفعن النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من خير مرا وحيثما يدي أمده يمرا عليه تسليما مقيت الرافع ليس يزال بكريم نافع مد لي الباخ الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أي سم

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلم كما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين علمني ما كان خبن الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني ما كان خبن الخلق.

إلى نواع إلى سوان انتعوا الموتي نعلفوا تكل عبي فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نسيما نعني جدنو ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أبغالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بحوضي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بخودي إليا البيت رافعا بي المدي لا شك في كمية بالأمين في وجه الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التعين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

كلما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والدماء واسعد الملا أهلا بذلك، لكن الله يسد بما أمثل إليك طعية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عيش نوف لا يموت أبدا، وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إليه أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رام ترفع الملائكة إلى توبة فكيف ليس وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين وي الله ويدخل فيه مع أمة كاتب عشر روف مع جميع الكتب والأمجاد إلى مادي الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر روف أمن الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن أجن. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه النوف يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب أربع ملات سنة بعد القتل مواقف من العقل المبين. والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.